Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahüllezî lâ ilâhe illâhu âlimül gaybi ve şehâde huverrahmanirrahim. Huvallahüllezî lâ ilâhe illâhu el melikül kuddûsus selâmul mü'minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir. Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. Huvallahül hâlikul bâri'ul musavvirü lehül esmâul husnâ. Yüsebbihu lehu ma fis semavati vel ardı ve huvel azizül hakim. Sadakallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratal müstakime sıratal lezîne en amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. اِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةَ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ فَلَمَّا بَرَزُوا لِجَعْلِ تَقْوَ جُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ فَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها
وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً فَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ فَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
Rabbi innehunne adlalne kesiran minen nasi femen tebi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurur rahim. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharrami. Rabbena li yukimus salate fec'al ef'ileten minen nas. Fec'al ef'ileten minen nasi tehvi ileyhim verzukhum mines semerati leallahum yeşkurun. Rabbena inneke ta'lamu ma nukfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa alallahi min şey'in fil ardı ve la fis sema. Elhamdülillahillezî vehebe li alel kiberi İsmaîle ve İshâka inne rabbî lesemî'u'd-duâ. Rabbi ec'alnî mukîmes salâti ve min zürriyetî rabbena ve tekabbel duâ. Rabbena gfirlî ve li vâlideyye ve lil mu'minîne yevme yakûmul hisâb. Ve enzirin nâse yevme ye'tîhimul azâbu fe yekûlüllezîne zalemû. Rabbena ahhirnâ ilâ ecelin karîbin nücüb davetake ve nettebi'ir rusul. Evelem tekunu aksamtum min kablu ma lekum min zeval. Vekfid lehuma cenaha zülli minel rahmeti ve kul rabbi rahamhuma kema rabbeyani sagira. Ve kul rabbi edhilni mudhele sıdkın ve ahricni mukhrece sıdkın ve ec'alli min ledünke sultanen nasira. İz evel fityetu ilel kehfi fekalu rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrina raşada. Kale rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. وَاَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي قَالَ رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرَى فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْطَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا فَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّسٌ فَتَرَبَّسُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَزَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُقَاطِبًا فَظَنَّ اَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ قَالَ رَبِّهْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِكْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا فَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا فَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ فَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
فَتَبَسَّمَ دَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فلولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين قال رب انصرني على القوم المفسدين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور رب هب لي من الصالحين قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فاذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات فلا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
Subhanallahi ve bihamdi. Allahumma gfirli zunubi ve vessi' aleyye rızkı ve hassin hulukı ve tayyibli kesbi ve akna'ni bima razaktani ve la tüzhib nefsi ila şeyin saraftahu anni ve la tuhricni mined dünya hatta terda anni bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme ec'al hayra ümri ahirehu ve ec'al hayra a'mali havatimeha ve ec'al hayra eyyami yevme elkak. Ya munisel müstevhişin, ya enisel müteferridin, ya zahirel munkatı'in, ya malel mukillin, ya kuvvetel müstevhafin, ya kenzel fukara, ya mevdu'a şekvel guraba, ya müteferriden bil celal, ya marufen bin neval, ya kesirel iftal, egısni inde kürbeti bi hakkı Muhammedin ve alihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eselke bi hakkı Muhammedin ve ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike amiltü su'en ve zalemtü nefsi fagfirli fe innehu la yagfiru zünube illa ente fetub aleyye inneke ente tevvabur rahim. Allahümme ya Rabbi ya hayyu ya kayyum ya bedi'as semavati vel ardı ya zel celali vel ikrami ya la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minel zalimin. Allahümme inni eselke en tuhiye kalbi bi nuru marifeteke ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hatta tuhiye minel iman. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme sellim dinena ve la teslup vakten nez'i imanena ve la tusallit aleyna men la yerhamuna. Verzukna hayreyi dünya vel ahireti inneke ala külli şeyin kadirun ve bil icabeti yedir. Allahümme ecirna minen nar ve edhilnel cennete ma'al ebrar bi fadlike ve keremike ya azizü ya gaffar. Allahümme ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal. Allahul hadi ve aleyhi itimadi. Allahu veliyyü tevfik ve huve ni'mer refik. Likülli hevlil la ilahe illallah. Velikulli hemmin ve gammin maşaallah. Velikulli zembin estağfirullah. Velikulli musibetin inna lillah ve inna ileyhi raciun. Velikulli nimetin ilhamdülillah. Velikulli rıdain şükrülillah. Velikulli ucubetin subhanallah. Velikulli dıykın hasbiyallah. Velikulli kadaim ve kaderin tevekkeltu alallah. Velikulli taatim ve masiyetillah. Havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme inneke ta'lemu sirri ve alaniyeti fakbel mazireti. Ve ta'lemu haceti fe a'tini su'li. Ve ta'lemu ma fi nefsi fagfirli zunubi. Allahümme inni eselke imanen yubaşiru kalbi. Ve yakinen sadıka. Hatta a'leme ennehu la yusibuni illa ma ketebte aleyye ve raddini bima kasemte li. Allahümme inni eselke bi Muhammedin nebiyyike ve İbrahim'e halilike ve Musa neciyike ve İsa kelimetike ve ruhik. Ve bi kelami Musa ve İncil'i İsa ve Zebur'u Davud'a ve Furkan'ı Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhim ve selleme teslimen kesira. Ve bi kulli vahyin ev haytehu ev kadain kadaytehu ev sailin ataytehu ev ganiyin efkartehu ev fakirin avneytehu ev dallin hedeyteh. Ve eselke bismikellezi enzeltehu ala Musa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve eselke bismikellezi tüsebbitu bihi erzakal ibad. Ve eselke bismikellezi vada'tehu alel leyli festekarrat. Ve es'eluke bismikellezi vada'tehu alel semavati festekallet. Ve es'eluke bismikellezi vada'tehu alel cibali fe erset. Ve es'eluke bismikellezi istekalle bihi arşuk. Ve es'eluke bismike tahiril mutahheril ahadis samedil vitril münzeli fi kitabik. Min ledünke minel fevzil mübin. Ve es'eluke bismikellezi vada'tehu alel nehari festenar. Ve alel leyli fe azlam.
ve bi azametike ve kibriyaike ve bi nuri vecike en terzukeniyel Kur'anel azim vel ilm ve tahlitehu bidemi ve lahmi ve sem'i ve basari ve tesamile bihi cesedi bi havlike ve kuvvetik fe innehu la havle ve la kuvvete illa bike ya erhamer rahimin. Allahümme inni euzbike mineşşikâkı ve nifâkı ve su'il ahlâkı bi rahmetike. Ya Erhamer Rahimin. Allahümme asimni bihablike ve erzukni bifadlike ve ec'alni minellezine yettebi'une emreke ve yahfazune vasiyeteke. Ya Erhamer Rahimin. Allahümme ahyini sa'iden ve emitni şehiden bi rahmetike. Ya Erhamer Rahimin. Fâtıras semâvâti vel ardı âlimel gaybi ve şehâde. Er-Rahman er-Rahim el-Hayy el-Kayyum ed-Deyyan el-Mennan Zel-Celali vel-İkram Kulubul halâik biyedik Nevâsihim ileyk Fe ente tezra'ul hayre fî kulubihim Ve temhuş şerre izâ şi'te minhum Fe es'elke Allahümme en temhuve min kalbi külle şeyin tekrehuh Ve en tahşüve kalbi min haşyetike ve marifetike ve rahbetike ve ravbeti fîmâ indek vel emni vel afiye ve atıf aleyna bir rahmeti vel bereketi minke ve elhimne savabe vel hikme fe neselke Allahümme ilmel haifin ve inabetel muhbitin ve ihlasal muqinin ve şükres sabirin ve tevbetes sıddıkin ve neselke Allahümme binuri vecikellezi mele'e erkane arşike en tezra'a fi kalbi marifetek hatta a'rifeke hakka marifetik kema yenbeği en tu'rafa bih ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain huvel habibul lezi turca şefaatuhu likulli hevlim minel ehvali muktehimi mevlaye salli ve sellim daimen ededa ala habibike hayril halki küllihimi kem ceddelet kelimatullahi min cedelin fihi ve kem hassamel burhanu min hasimi kefake bil ilmi fil ümmiyi mu'cizeten fil cahiliyeti ve te'dibi fil yutimi mevlaye salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihimi hademtuhu bimedihin estakilu bihi zünube umrim mada fil şiiri vel hidemi İz kalledaniye ma tuhşa avakibuhu ke enneni bihima hedyum minen nami ata'tu gayye sıba fil haleteyni ve ma hassaltu illa alel atami ven nedemi feya hasarete nefsin fi ticaretiha lem teşterit dine bid dünya velen teşümi ve men yebi' acilen minhu bi acilihi yebin lehul kabnu fi bey'in ve fi selemi İn ati zemben fema ahdi bi muntakadin minen nebiyyi ve la habli bi munsarimi. Fe innel li zimmeten minhu bi tesmiyeti Muhammeden vehve evfel halki bi zimmemi. İllem yekun fi maadi ahizem bi yedi fadlen ve illa fekul ya zelletel kademi. Haşahu en yuhrimen raci mekarimehu. اَوْ يَرْجَعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِ وَمُنْزُ اَلْزَمْتُ اَفْكَارِ مَدَايِخَهُ وَجَدْتُهُ لِخَلَاصِ خَيْرَ مُلْتَزَمِ وَلَنْ يَفُوتَ الْغِنَى مِنْهُ يَدًا تَرِبَتْ اِنَّ الْحَيَا يُنْبِدُ الْاَزْهَارَ فِي الْاَكَمِ وَلَمْ اُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّذِي اقْتَطَفَتْ يَدَا زُهَيْرٍ بِمَا اَثْنَى عَلَى هَرِمِ Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihimi. Ya ekremel halki mali men eluzi bihi sivake inde hululil hadisil amimi. Ve len yadika Resulallahi cahüke bi izil kerimü tecella bismi müntakimi. Fe inne min cudike dünya ve darrataha ve min ulumike ilmen levhi vel kalemi. Ya nefsü la taknati min zelletin azumet innel kebaire fil gufrani kellememi lealle rahmete rabbi hine yaksimuha te'ti ala hasebil isyani fil kısemi
Ya Rabbi vec'al recai gayra min akisin ledeyke vec'al hisabi gayra min karimi. Ya Rabbi vec'al recai gayra min akisin ledeyke vec'al hisabi gayra min karimi. Ya Rabbi vec'al recai gayra min akisin ledeyke vec'al hisabi gayra min karimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi. Raltuf bi abdike fiddareyni inne lehu sabran meta ted'uhul ehvalu yenhezimi. Ve zelli şühbi salatim minke daimetin alen nebiyyi bi minhellin ve münsecimi. Vel âli ve sahbi sümmet tabi'ine lehum ehlüt tuka vel nuka vel hilmi vel keremi. Ma rannahat adabatil bani rihu sabah ve atrabel İse hadil İse bin nagami. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena lekel hamdü küllühü ve lekel mülkü küllühü. Ve biyedikel hayrü küllühü ve ileyke yercu'ul emrü küllühü. Alâ niyetuhu ve sırru. Ve ente münteheşşe'ni küllühü. Sübhane zil mülkü vel melekût. Sübhane zil izzeti vel ceberût. Sübhanel hayyillezî lâ yemût. Sübhanel melikil halîm. Subhanallahil vahidil azim. Tebarekallahu ahsenül halikin. Allahümme inni euzu bike minel küfri ba'del iman ve minel dalaleti ba'del hüda ve minel hevani ba'del kerame ve minel zülli ba'del izze ve minel hilafi ba'del kabul. Allahümme entel evvelu feleyse kableke şey ve entel ahiru feleyse ba'deke şey ve entel zahiru feleyse fevkake şey ve entel batını feleyse duneke şey ve entel kahiru fevka ibadik vel baki ba'de fenai halkik ve entel azizül hakim. Sübhaneke tebarekte ve tealeyte amma yekulu zalimune uluven kebira velhamdülillahi hamden kesira. İrhamna birahmetike ya erhamer rahimin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebu'ahu bi ihsanin ecmain et tayyibin et tahirin. Bismillahi ala nefsi ve ala ehli ve mali. Allahümme raddini bima kadayte li ve afini ma ebkayteni hatta la uhibbe ta'cile ma akharte ve la tehire ma accelt. Allahümme inni es'elke bi vecihikel kerim ve emrikel azim en tücirani minen nari vel küfrü vel fakr. Rahmetike ya erhamer rahim. Fatiha-i Şerife me'al besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ